0: اسوا لك شي بيض هزيتي في ديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق يا
1: ربي
0: لا دوسون ات هاز بين كات فور مي جايز
2: يس يس يس
0: يو سي ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد اوف ذا سايد